أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وعد الصادقين بجزيل الثواب وتوعد على المنافقين بأليم العقاب. أشهد أن لا إله إلا الله